اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله يا واسع الفضل.

0: www.radiodosluces.com.
1: أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل شيء عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير. يقول لما شاء كن فيكون ويبدئ سبحانه